كاني أو ما في مروضة بيت بين مكردة كاني ما في مكردة بيجي بوم شخبين غان عندها.

اجا قوداري نجا يجي تشتكونا مثلا قال كسا ام جيره جيان دكن وسواس بونه وسواس فمن تشي وسواس مينك تدشي دربت تدسبري دبت هاتن دسته خاب شوي يانكو تدرد كيفي قريما ادا انكو ادي ادا دي اكو ارتضى روجي تخوالين دي تناتشي انكو ماقياش كرين لينا دي تناتشي تشبكو تبسوس هيا انكو دما تبهنه كي تبيزي بهنه دي جشتتا يعني تبسوسا بي بهنه هيا و تنوكاري جيه كده بميني او جيه كده بهنه هيا انكو چه زانم بسوس تب اجاران هيا انكو بسوس ب سولان هيا ب پراخو هيا ب برچاف كي هيا هر تشتك دي به وسواس شخوا اين همه كمك درق وسواس ده باقفن لبری کن باقفن همچن سرانه كي گودارد کن دوره هن رپورتاج مه هنه گودار نجار یکو یک شمیش وره پار باب کن رپورتاج هن خوشن کن بزنن گلو وسواس چیه وسواس ها کسی کن من بمان را اخفتی چی تشده هنش کار مو بشن و بیتر به چی تشده وسواس هيا سلاو گلاو حس کدن شه وره

سرموج وقت بختوار قد تنبو هبو وقت بزاروك كچه تكنيان تنبو هبو بلي اوشبو بايا بخشيكو از بحثوان بكم سولين ابنجي نكاربون خزاب دنجي بيكرين جيكو شر ليد ندهم وقت شب وقت دراسي ترسي ندحط بخكرين دو تنبا دو نجي واري هيبي جوشتيا عشتي تمدد